نعرفش انت ما هنا ما تنسميش الديسك تاع سنين ديساين دو واحد من الاول اللي يجو في مخي ريك مارتن وليفن لافيتا لوكا وبيز بريكفاست مي كارد غاليا بروفايت نين اكيد راح تجيك ترفتي اكدا لودو اكف صاروا 8 ناقصين 7 من اوتي الاربع في لودو 27 غرات مدور مالتا واو داش باليسا ان كومبليت اكثر بحال دينا تاع التنجون